0: نلبرسري بانا خم خم كين نيرانا
1: خم من ورتوشي دلالا من ورتوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي سلمك مفروشي.

بهرم حلفة ولاية ويا كبرى بهرم حلفة ولاية ويا اسبي بابي مستي جرينا بين كورتكان ومسينا ايبارا جرينا بس افريق ورد برقلا ويلي ويا والله بلادي خوش ميرين صلاة بصلاة خازتين لم قد سنة تصل.

0: She thought to go your boy. بن اخواني كي لخونا خديت يا يا يا فرحو تقود لساني كري منو يا يا تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالاليك وشيك بابي يزيدنا لساني باس تيم لاني يا والله صلاوك بيصالي يا عم ولا نقول قلبنا شفين حلال بي ويلي يا عم
1: Radio Wave.